0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي كن جناوب نيو لين نيو سيارة لين وقتان وام صلى الله سيرين شامب صاب الرحمن من كرون دف عندكو أك سيرين محمد البصير جترة muy waxtan wu am solo ni ngi len ko waxe won ci programme bi insha allah nak ñi ngi fassiyene djublu ci legeyu njang mi parce que yene and ba bet set insha allah parce que yene magale ni ko serigne bi da dundale muy ñetti kurel yi ci suñu kanam muy jasbu ak moy bu muqaddimat ak barsan ji bi nga xamne serigne bi ci bopam moko da janglu ñu and ko buñ jangé buntu barsan jess bu jël moy bu jël muqaddimat jël ku ne jang fukki beyit ak ñaar ñu andando khasside yi nonu inshallah ba mu jeex bu defé serigne bi ñaan ci bir lool nak ñuy fatali rek ne suñuy jang barsan bak ci ci atrullahu makhabrahul karim bi arfin sasiyin min salatin wa taslim ñi ngi ñaan bokk yi nek ci barab bi ñepp ñi nga xamne seen baat warna yëkëti ko ñu aw ko ci kaw ñu andando julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu wax allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ñi ngi ñaan ñepp andando diko wax ci kaw diko aw bu ñu agge tamit ci buntu bi nga xamne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay feñe di gëna jamono ñun ñepp ñu jog magal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sargal ko tatagal su ko defé inshallah non lañ koy fassiyene andando serigne ahmed bariou mushaoudul fadal moy ubbi njangami su noppé serigne afiya busso al imam bu noppé serigne abibullah jatara inshallah mokay motali ba beut set kon su ko defé ñu ñepp tewlo rek ñu tambali liggéey inshallah
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي افتتح هذا الوجود بالنور المحمدي الساري في كل خضية وجعل ببرور ذاته اختتامه وانتهاءه وخص أهله الفاخر ونسله الطاهر بالأسرار الإلهية فكانوا حصنا حصينا لأهل الأرض وللدين حما والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه وبعد فيقول العارف الذي حاز من فضائل كل محنة سنية وتحلى بعلم الظاهر والباطن وصار ديدنه وغاية مرماه ذو النسب الطاهر الذي يحبه في القيامة منج من النار المحمية مولانا السيد جعفر بن حسن من إلى البرزنج نسبته ومنتماه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم ذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بمحمد موارده سائغة هنية منططيا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطر الطاهرة النبوية ويعوم الصحابة والأتباع وموالاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في الخطة الخطأ وخطاه وأنشر من خصة المولد النبوي صلى الله عليه وسلم برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف يقدا تتحلى المسامع بحلاه وأستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعد فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله رضي الله عنه ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حميت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد المناف وهو المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن خصي واسمه مجمع سمي بخصي لتقاصيه في بلاده قطاعة الخصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني فما جنح إليه الكثير واطداه ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنا من السنية السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوى من نسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الذرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا يقدس أدد وفخار فأنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية وأورد الزين العراقي وارده في مورد الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدا بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم
2: اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم
3: عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم
3: عطر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم
3: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم
3: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم
3: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم
3: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم
3: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم
3: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم

0: بارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.

المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة أمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى صلى الله عليه وسلم ونودي في السماوات

0: بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميا وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تاه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه وسلم فسميه إذا ودعته محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدية من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف
0: شصي
1: من صلاة وتسليم
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم

0: تسعة أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى. حضرت أمه ليلة مولده الشريف آسية رضي الله عنها ومريم رضي الله عنها في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المقاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه.
1: بسم الله نجيب جوك تخاو
0: السلام عليك يا خاتم النبيين
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا قائد الغر المحجلين
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا من صبح الحصى في يده وحن الجذع إليه
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا من بلغت الرسالة
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا من أديت الأمانة
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا من نصحت الأمة
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا من كشفت الغمة
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا من أقمت الحجة
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا من أوضحت المحجة
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا من جاهدت في الله حق جهاده
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وصحابتك أجمعين
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا نبي الله
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا خيرة الله
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا صفوة الله
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا حبيب الله
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا نبي الرحمة
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا هادي الأمة
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا بشير يا نذير يا ظهير يا ظاهر
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا ماحي يا عاقب يا رؤوف يا رحيم يا حاشر
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا رسول رب العالمين
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا سيد المرسلين
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك أيها الهادي إلى صراط مستقيم
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا شفيع المذنبين
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا من وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم
2: صلى الله عليه وسلم.
0: وبقوله عز وجل من قائل بالمؤمنين رؤوف رحيم
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا إمام المتقين
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا زين الأنبياء
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا أتقى الأتقياء
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا أصفى الأصفياء
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا أزكى الأزكياء
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا أحمد يا محمد
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا طه يا ممجد
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا كهفا ومقصد
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا حسنا تفرد
2: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا ماحي الذنوب
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا جالي الكروب
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا خير الأنام
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا بدر التمام
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا ضوء البصائر
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا بحر الدقائر
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك أيها المشفع في القيامة
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك أيها المظلل بالغمامة
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك أيها المتوجه بالكرامة
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا خلاصة التهامة
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا أحسن الصفات
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا ذا الموهبات
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا ركن الصلاح
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا داعي الفلاح
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا نور الصباح
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا رب السماح
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا خير الخلائق
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا أفضل ناطق
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك أيها النبي والرسول
3: صلى الله عليه وسلم.
0: السلام عليك يا أبا البتول
3: صلى الله عليه وسلم.
0: هذا كحيل الطرف
3: صلى الله عليه وسلم.
0: هذا المصطفى
3: صلى الله عليه وسلم.
0: هذا جميل الوجه
3: صلى الله عليه وسلم.
0: هذا الأوحد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: هذا جميل النعت
3: صلى الله عليه وسلم.
0: هذا المرتضى
3: صلى الله عليه وسلم.
0: هذا حبيب الله
3: صلى الله عليه وسلم.
0: هذا السيد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله
1: بسم الله بسم الله بسم الله.
0: ومحيا كشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء مولد كان منه في طلاع الكفر وبال عليهم وباء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء وتوالت بشرى الهوى في أن قد ولد المصطفى وحق الهناء عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم.
2: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم.
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم.
2: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم.
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة

0: قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
1: عطر الله قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
0: عطر الله قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
1: عطر الله قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
0: عطر الله قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.

0: وبرز صلى الله عليه وسلم واضعا يده على الأرض رافعا رأسه وبصره إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سؤدده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه. ودعت أمه رضي الله عنها عبد المطلب وهو يطوف بهاتك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله تعالى عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع سرة بيده القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وقيل قتنه جده عبد المطلب بعد 7 ليال سبية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه. أطل اللهم قبره الكريم بعرف شظيم من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. ودلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهيرية واستنارت بنورها جهاد الحرم ورباه. وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاء له قصور الشام القيصرية فرآها من بطاه مكة داره ومغناه. وانصدع الإيوان بالمدائن الكسراوية الذي رفع أنو الشروان سمكه وسواه. وسقط 14 من شرافاته العلوية وكسر سرير الملك كسرى لهول ما أصابه وعراه. وحمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه. وغاضت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وقم من البلاد العجمية. وجفت إذ كف واكف موجها الفجاعي موجها السجاح ينابع هاتك المياه. وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها. وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الحرام الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلا. واختلف في عام ولادته صلى الله عليه وسلم وفي يومها على أقوال للعلماء مروية، والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه. أطل اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم.
1: أطل اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم.
0: أطل اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم.
1: أطل اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم.
0: أطل اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم.
1: أطل اللهم قبره الكريم بعرف شسي من صلاة وتسليم.
0: أطل اللهم قبره الكريم بعرف عرف شزي من صلاة وتسليم.
1: أطل اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
0: أطل اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
1: أطل اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
0: أطل اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
1: أطل اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم.
0: عطر اللهم قبره الكريم لعرف شفي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم لعرف شفي من صلاة وتسليم
0: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم
1: عطر اللهم قبره الكريم لعرف شفي من صلاة وتسليم
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل

0: Yeah, not bad.
1: وأرضعته أمه صلى الله عليه وسلم أياما ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام بكسرى فأرضعت مع ابنها مسروح وأبي سلمة ويبي حفية وأرضعت قبله حمزة التي حمد في مزة الدين سراه وكان صلى الله عليه وسلم يبحث إليها بسلة وكسوة هي بها حرية إلى أن أرد هيكلها راهد المؤمن الضريع ووراه قيل على دين قومها فئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندح وحكاه ثم أرضحت الفتاة حليمة السعدية وكان قرن كل من قوم ثريها لفقرها وأباه فأعصب عيشها بعد المهل قبل العشية ودرت ياها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الأزال والفقر غنية وسمنت الشريف لديها وشياه وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز سعد برد عيشها الهنية وشاه عطل اللهم قبره الكريم بعرف زدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في يوم الشباب الصبي في الشهر بعناية ربانية وقام على قدمه في ثلاث ومشى في خمس وقوير في تسع من الشهور بفصه النقي قواه وشق ملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه عناقة دموية وأزالا منه حتى الشيطان بثلج خصلاه وملاه حكمة ومعاني الإيمانية ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختمه ووصلناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال سواه ثم ردته إلى أمه ويبي خير سخية حضرا من أنصاب مصاب حادث تخشاه وفضت عليه حليمة في أيام خديجة سيدة المرضية فحباها من عباه الوافر محبا وخدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذ الأرياحية ووسط لها مرده الشريف بشاة بره ونداه والصحيح أنه أسلمت مع زوجها والبنت والدرية وقد أدهما في الصحابة جميع الثقات الرواة أطل اللهم قبره الكريم بعرف شثي من صلاة وتسليم

0: ربهم كريم يعفي شديد من صلاة وتسليم
1: عتر اللهم قبره الكريم يعفي الفقير من صلاة وتسليم
0: عتر اللهم قبره الكريم يعفي شديد من صلاة وتسليم
1: عتر اللهم قبره الكريم يعفي الفقير من صلاة وتسليم
0: عتر اللهم قبره الكريم يعرفي سبيل من الصلاة والتسليم.

0: وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.

ولما بلغ صلى الله عليه وسلم أربع سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فافتها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاة فحملت حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلت على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقية وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ بخ لمن وقره ووالاه ولم تشك في صباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتدا بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما بلغ صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة رحل به عمه أبو طالب إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيراء بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نعطه في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل الدين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى عطر اللهم

0: وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك

عليه وسلم خمسا وعشرين سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفطية ومعه غلامها ميسرة يخدمه ويقوم بما عناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة نسطورا راهب نصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وآواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه ثم قال لميسرة أفي عيني حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عظم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين النسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أوى الله وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه لديه من الوصية وضاعف الله له في تلك التجارة ربحها ونما فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي قصه الله تعالى بقربه واصطفاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فقطبته لنفسها الزكية لتشمر من الإيمان به طيب رياه فأخبر أعمامه بما دعت إليه هذه البرة النقية فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهواه وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بما حامد سنية وقال هو والله له نبأ عظيم بعد يحمد فيه مصرا فزوجها منه عليه الصلاة والسلام أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سمى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه،
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه،
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه،
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه،
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه،
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه،
0: اللهم صل

بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الأسود فكل أراد رفعه ورجاه وعظم القيم ثم تداعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأنا الله عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين أخبروه بأنهم رضوه أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم وولي مرتقى فرفعوه إلى مقره من ركن هاتيك البني وبناه عطر اللهم قبره الكريم بعرف ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة

لا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قوى. كان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه عشرة ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال الذي بدأ فيه بدر محيا فقال له ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه ثانية ثم قال له اقرأ فأبى فغطه ثالثة ليقرأ

ثلاث سنين أو أنزلت عليه يا أيها المدبر فجاءه جبريل بها وناداه شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة.

0: قبره الكريم بعرش شديد.
1: يا قبره الكريم بعرش شديد من صلاة وتسليم.
0: عدل الله
1: عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة و

0: الحمد لله
1: اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه
0: اللهم صل وسلم

آمن به صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة التي ثبت

ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم كأبي عبيدة وأبي سلمة والأرقم ابن أبي الأرقم المخزوميين وعثمان بن مظعون الجمحي رضي الله عنهم أجمعين ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقاه وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزلت عليه فاصدع بما تؤمر فجهر بدعاء الحق إلى الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شري من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولم يبعد منه قومه حتى عاد آلهتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرأوا على مبارزته بالعداوة وأداه واشتد على المسلمين البلاء في مكة فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية وحجب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاماه وفرض عليه

وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية، ثم نسخ بإيجاب الصلوات الخمس في ليلة مسرى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما تعمه أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة، وعظمت بموته الرزية، وتلته خديجة بعد ثلاثة أيام، وشد البلاء على المسلمين وثيق عراه، وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية. وأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراه، وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسنة بذية ورموه

ثم أسري بروحه وجسده يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية، وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلاه، ورأى في الثانية عيسى ابن مريم البتول البرة النقية وابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صلاه، ورأى في الثالثة يوسف الصديق في صورته الجمالية، وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه، وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية، وفي السادسة موسى الذي كلمه الله تعالى وناجاه، وفي السابعة إبراهيم الخليل الذي جاء ربه بسلامة القلب وحسن طوية وحفظه الله من نار نمرود وعافاه، ثم إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام

بعرس شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأماط له حجب الأنوار الجلالية، وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه، وبسط له بسط الإجلال في التجلي الذاتية، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 50 عملية، ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضى. ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل ورويه، وكذبته قريش وارتد من أضله.

ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية، فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه، وحج منهم في القاب 12 رجلا وبايعوه بيعة حفية، ثم انصرفوا وظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه. وقدم عليه في العام الثالث 73 أو 5، وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية، فبايعوه وأمر عليه

اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهاجر إليهم من مكة ذو ملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه. وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله، فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية، فخرج عليهم ونشر على رؤوسهم التراب وحثاه. وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية، وأقام فيه ثلاثا تحمي الحمائم والعناكب حماه. ثم خرجا منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطية، وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فساخت قوائم فرسه في الأرض الصلبية القوية، وسأله الأمان.

0: صلِّ وسلِّم وبارِك عليه.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه.
0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه.
0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه.
0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم صل وسلم.

صلى الله عليه وسلم خزاعية وأرادت يا لحم أو لبن منها فلم يكن قباؤها لشيء قد خلفه الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذن فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغادره لديها آية رأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصاه وقال أنى لبن لبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمان الله صاحب قريش وأقسم بكل ألية بأنه لو رآه لآمن

قباء بعد أن أقام فيها 22 ليلة وأدركته في الطريق الصلاة وكانوا 100 وهي أول جمعة صلاها ثم ركب وتوجه إلى المدينة والأنصار محيطون به وهم متقلبون سيوفهم من سرور أهل المدينة ولا حرج وقد خرج لملاقاته في ينشدون طربا بقدوم صاحب الأريحية أشرف.

فقال صلى الله عليه وسلم أتحدثني فقال الله يعلم أن قلبي يحبكم و

0: اللهم صل وبارك عليه،
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه،
0: اللهم
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه،
0: اللهم صل
1: وسلم وبارك عليه،
0: اللهم صل وسلم.

في السنة الأولى مسكنه المذكور ومساكنه، يا لها من مساكن توالى في عرصة نزول جبريل عليه السلام رسولا من الله إلى خير البرية، وفرض عليه الجهاد فتقاسى شدائده بنفسه الشريفة، وبعث جملة من أصحابه في عدة سرايا بعث صلى الله عليه وسلم في رمضان عمه حمزة يعترض عيرا لقريش في عبيدة بن الحارث في 60 منهم إلى بطن رابغ، وسعى وفيها غزوة الأبواء قرية بين مكة والمدينة المنورة، وفيها جعلت صلاة الحضر 4 ركعات، وكانت ركعتين فيها توفي من المهاجرين عثمان بن مظعون أخوه صلى الله عليه وسلم، وفيها مات أسعد بن زرارة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه. المقدس إلى الكعبة بعد 6 أشهر، وفيها فرض صوم رمضان على الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء، فمن أسير ومن منهل وضحى بكبشين، أحدهما بنفسه والآخر عن أمه عليه السلام رقية، وفيها غزوة بواط وذي العشيرة وبني قينقاع سائر الصحابة رضوان من الله. عطر اللهم قبره الكريم.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
0: اللهم
1: صل عليه.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.

سرين بسير مثنى خيسي تكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما جستي شقيا من لم يهوك كولا بان تخيلين ملاج كسنو بورم من ما ماكو بند maneko ndax man nako bind munima waw xeyna lola tax munan shaqa man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidul kutuba sunu borom bind na taxedi kep kuma bagn ca lawhul mahfuz

سقوت حالي إليك اليوم مرتديا دخل الدار لي من خلقه وردا سكي ووسوست عن قلبي انصرفا أكملني أول تصلح لي الربدا يؤمني خلنا

لك الخساين فأوجى لي وشد بسري والتفني كل من ياتي لي أشتري دا رجوت صرفك.

وديعة ففي الندارين سوء خدا يا ظل الأمر كلي وني أبدا أذل دابا على من ربه فرضا محمد

اللهم صل على سيدنا ومولانا وسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم ورفع أشبرة الجنة عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

صلى الله تعالى عليه وسلم وقد أقبل قبل مني هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجلاله. القصيدة من الباقيات الصالحات بجاه صلى الله تعالى عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.

وذلك اليوم فلا لارتداء والرباء لارتقاء والصلاة لكل شخص مسلم.

نعم السند فوق جواد شيظمي وساروا إلى الكفاح مع السيوف والرماح حب السراح والفلاح خلف الإمام الأعظم وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصدق من قد صدقوا بالهاشمي العلمي صديقهم كبروا.

وفي مبشر بكل خير عمر سيدنا المؤتمر عزة كل مسلم وفيه من نكح بنت رئيس صلحا لعين حين أفلحا بحط كل مأسم سيدنا المجمل عثمان من قد قتلوا وهو إذا يرتل كتاب موت الأقسم وفيه مجال الوسم أبو الحسين والحسن.

بغنينا للجنان عن غزوة وعن هوان به لنا طاب الزمان مع قبول الخدم ونحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل الشر

محمد وسلم وآله وصحبه وذي تعلق به من أولياء حزبه وتتقبل قلمي وادعني صحب الكرام إذا يقود للمرام وليكن

صل على خير الرسول بجلا محمد وجملا حليبه وسلم يا ربنا صل على خير الشفيع قبلا محمد وكملا قصدي به وسلم يا ربنا صل على ما حين أزال وجلا محمد وحصلا ما سرني وسلم يا ربنا صل على خير سراج اعتلى محمد من غسلا ما سألي وسلم يا ربنا صل على خير مجد

خير بشير نولا محمد من عجلا وشعرتي وسلمي يا ربنا صلي على من سبته قد عقلا محمد من أخجلا قال يني وسلمي يا ربنا صلي على من كسلي قد غسلا محمد من

محمد من عقل مبارزي وسلمي صلي على سار السماء فوق البراق للسماء محمد وكرم بحزبي وسلم قد بات يخرق الطباع في الليل قاصد وفاء والانبياء باتفاق لاقه بالتكرم.

بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتقرب لرب المقدم، والكل منهم شرعا في محمد استمعا ذكر الشفيع شفعا مع الأمين الأقدم، وكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببعثه وانشرحا هذا لشكر نعمين فغاب عنهم.

ثم لداره انثنى وقد حوى كل منى من وأذهب العنا وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم الذي جاد بسور لنا بربه الجميل من ذكره ولقم آياتك أحمد لا تتناها سرمدا ونتقوى ذوي الهدى عن خطها بالقلم آياتك أحمد لا تتناها سرمدا وندقوا ذوي الهدى عن خطها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا لكن عليه

يا عصمة من نقمين وكتابه المبين جاء به النبي الأمين بإذن رب العالمين.

ادخوك تملي لغمي وهو الذي من سبت بي ولم يلتفت لعمل يكن فتى عند شكور الأكرم وهو الذي

كتاب ربي الكتاب بالنص ذلك الكتاب بي عصمت من عتاب وجالبات السقم هو خليل وحبيب لي مغنيا لي عن طبيب بي يحبني لبيب يترك خير اللقم يا خير الكل نزلا من خير رب.

واخر ذكر قد بدا من صفائي ابدا يخلي الدم الرغدا زاء من وخدمي انت رفيقي للجنان يا من يصبر.

آخر ذكر ردتنا بفم ذاكر تلا ذق لي سواي من قرا وليكن حكمي يا خير مرسل يري ما غمز تدبري ربي يصفي فكري بك بغير تهمي يا خير ذكر

أنت السبيل والأنيش لي قد فائق المقيس بخدمة الماهر الرئيس مكيس بالملهم يا خير ذكر قد محا ما ساق قلبي فمحا هب لي كوني

ومن عجائب النبي المصطفى صلى عليه ربك مصطفى الا يميل لجنابي سرمدا سيون يجر لي اذن او كمدا ومن عجائب

أمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومدي وسلم تسليما.

من جنني غير قديم المصطفى وانني اقدم بمصطفى من جنني غير قديم المصطفى وانني اقدم بمصطفى اقدم الى دخول الجنه.

من المدام من لم يكن أن يدافع الكريم رديان يرد ليس يريم جزا ليلا والمكفى خير جزا كما تقبل ووعدا أنجذا سلامة من كرمه.